0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. سيف السنة انهار على صباحه يولي بالسبعة للحداش. معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار، الموسيقى، الضيوف والفقرات المتنوعة. ملعد للموجة على الرمى فات كل يوم من الاثنين للجمعة للسبعة للحداش. واسمع انهار على صباحه مع مولي.
2: صباح النور، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net. صبحية جديدة نبدأوها معكم اليوم في النهار على صباحه، الموعد اللي تعودتوا به ديما من الاثنين حتى للجمعة، من السبعة حتى الاحداش، عودة على آخر الأخبار والمستجدات المحلية الجهوية الوطنية والثقافية، هذا وأكثر مع الموزيكا ومع فقرة من القلب للقلب كالعادة لديديكاس متاعكم اللي يوصلونا على 71-134-396 ولا على الباش فيسبوك راديو أرام أف أم. منير سلامة في الإخراج، منير البيجي معكم من قدام الميكرو، خليكم مع الموزيكا، بعد شوية نرجع معكم في أولى فقراتنا النشرة الجوية، ما تبدلوش الموجة، هنا رجعين.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: أرام فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
1: مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه.

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 للـ11 على ريما فام.
1: 7:21 رجعنا لكم من جديد مستمعينا. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله مولد نبوي مبارك على الجميع. اذا نستقبلوا هدائكم وتهانيكم بمناسبه اليوم هذا. ان شاء الله كل عام واحنا حيين بالف خير، واكيد في نهار كيما اليوم ما نجمو كان ان شاء الله نقولوا ان شاء الله دعائكم مقبول، وان شاء الله اكيد ايام كلها فتح وبركه ورحمه على قلوبكم ان شاء الله. اذا مازلنا موانسينكم ومازال المشوار كيبدا معاكم، والوقيت هذا نمشيو مع بعضنا للنشره الجويه.
0: النشره الجويه، النشره الجويه.
1: بالنسبة للنشرة الجوية وأحوال طقسنا لليوم، إذن الأيامات هدية، وكما تعرفوا درجة الحرارة تسجل ارتفاع أعلى من المعدلات العادية اللي تم تسجيلها الأيامات اللي فاتوا. ما زلنا الأسبوع هدية باش نسجلوا درجة حرارة مرتفعة أكثر. إذن طقس اليوم طقس حار وقليل السحب بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية للشمال والوسط بعد الظهر، وتكون مصحوبة بأمطار تتفرع آخر النهار نحو جهات الوسط الشرقي. الريح اليوم من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب فتدريجيا متموج ببقية السواحل، وتتواصل الحرارة مرتفعة وتتراوح القصوى بين 36 و40 درجة قرب السواحل الشمالية، وبجهة الوطن القبلي بين 41 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور أشهيلي. بالنسبة لطقس اليوم حاليا درجة الحرارة رغم أنها بين 36 و 38 إلا أنها من بعد تشهد ارتفاع، ونلقاها توصل حتى 45 درجة. سيسر واحكم هذه بالنسبة لطقس اليوم توصل 45 و 46 درجة مع مساعتين مطلثة، والانخفاض ما سجلوه كان العشية انطلاقا من 6 متاع العشية. بالنسبة لطقس غدوة كيف كيف زادت درجة الحرارة باش نلقاها تتراوح بين 28 و 46 درجة. دي بالنسبة للأحوال الجوية، طقسنا اليوم سيس رواحكم، ردوا بالكم على رواحكم في درجة حرارة كما كنتوا تسمعوا إذا مرتفعة بالنسبة للأسبوع هذا. وكان هذا شعرنا في النشرة الجوية.
0: النشرة الجوية، النشرة الجوية.
1: 7:23 إذا نجمو نخرجوا كان الموزيكا كما هكا، خليكم معنا في الاستماع، تبدلوش الموجة، نرجعين.

0: صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو مقيد الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: النهار على صباحو يرجع لكم بعد شويه. النهار على صباحو.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الشهر على رام فام جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب والنتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755 مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن طريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29-052-053
1: جريت لاسعاد كل بيت
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام راديو ارم اف ام ارم اف ام ديما معاك ديما معاك انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على رما فام
3: 7:46 رجعنا لكم من جديد مستمعينا مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى لل 11 تحياتنا لكم اللي خلطوا علينا في الاستماع لقيت هدايا نمشي مع بعضنا ل 24 في دقيقتين
0: 24 في دقيقتين 24 في دقيقتين
3: في 24 في دقيقتين إذا نبدأ أخبارنا بالموضوع هذا وين من المنتظر أنه يستعيد التزويد بالمياه المعدنية المعلبة نسق التدريجي بداية من شهر سبتمبر المقبل ذا وفق ما أكدوا رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح في تصريح الإذاعة الوطنية اللي قال أنه تحسن نسق التزويد باش يتزامن مع التراجع التدريجي في حجم الاستهلاك وأوضح أنه النقص المسجل حاليا يرتبط باستمرار ارتفاع درجة الحرارة إلى جانب اضطراب التزويد بالكهرباء في عدد من وحدات تصنيع المياه المعدنية وأضاف أنه انقطاع التيار الكهربائي يؤدي إلى توقف عملية الانتاج ينجم يتسبب زادة في أعطاب تطال المعدات فضلا عن الحاجة إلى توفير قطع الغيار وهذا ينجم يؤثر مباشرة في نسق التصنيع وكمية الانتاج المتاحة فيما يتعلق بالأسعار شدد رئيس الغرفة الوطنية منتجي المشروبات غير الكحولية على أنه عدم التزام بعض البيع بالتسريع المحددة من قبل وزارة التجارة يعد مخالفة تعرض أصحابها للعقوبات ودعا المواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بالأسعار حسب قوله الديوان الوطني للحماية المدنية حذر من ارتفاع درجات الحرارة اليوم كما قلنا ليتجاوز معدلات العادية وتتراوح بين 40 و 45 درجة مئوية بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع حرائق ودعا المواطنين للالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها كما دعا الديوان إلى تجنب ترك العلب الزجاجية في الغابات أو في الأماكن المفتوحة لما قد تسبب من تركيز لأشعة الشمس وعدم عدم إلقاء أعقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال في الطرقات أو الفضاءات الطبيعية، وفق ما نشر المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته فيسبوك، ما أوصى بالامتناع عن حرق الفضلات أو بقايا المحاصيل والأعشاب وعدم اشعال النار في الغابات أو بالقرب من المناطق الزراعية، وشدد على ضرورة مراقبة الأطفال ومنعهم من لعب بالنار أو المفرقعات، إلى جانب التعاون مع أوائل الحماية المدنية والسلطات المحلية والالتزام بتعليماتهم حفاظا على الأرواح والممتلكات. ودعا الديوان إلى المبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي دخن أو حريق وقت ملاحظته بالاتصال بالحماية المدنية على رقم 198. نعم. في موضوع آخر، أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بعدة مناطق بولايتي صفاقس والمهدية بداية من يوم أمس. وأوضحت الشركة في بلاغ أنه توقف التزويد بالمياه سيستمر إذن في اليوم نفسه، وفسرت الخلل هذايا بانقطاع التيار الكهربائي المسجل على محطة الضخ الرئيسية بكركر، واللي تزود مناطق واسعة بالولايتين. وبينت له الانقطاعات هذه، وأشارت أن الاضطرابات هذه تطال في ولاية صفاقس وكما قلنا ولاية المهدية، وقالت أن الانقطاع يشمل زاد المناطق العليا بمعتمديتي سقية الزيت وسقية الدير ومناطق أخرى من صفاقس الجنوبية، حسب بلاغ صادر عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. في سياق آخر، المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك دعت إلى توحيد قائمة مستلزمات العودة المدرسية، بما يتيح للعائلات التونسية إذن معرفة الكلفة الحقيقية للعودة المدرسية والتحكم في مصاريفها. وأكدت أهمية وضع قائمة موحدة لمختلف المستلزمات على غرار المحفظة والملابس والأدوات المدرسية، وشددت على ضرورة أن تكون مستلزمات العودة المدرسية تونسية الصنع كلما أمكن ذلك، واعتبرت أنه تشجيع على المنتج المحلي من شأنه دعم الاقتصاد الوطني وانعاش المؤسسات التونسية. كما حذرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك من تداعيات التوريد المكثف لبعض المنتجات، وأشارت إلى أن انتشار المنتجات الموردة والموازية نجم يطرح إشكاليات تتعلق بالجودة إلى جانب تأثيراته على المنتوج التونسي، وأكدت أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق خلال فترة العودة المدرسية بما يضمن توفر مستلزمات ذات جودة وأسعار مناسبة للعائلات التونسية. ونختم بالأخبار هذه، وين تشارك تونس إلى جانب 197 دولة ومنظمة دولية في الدورة 17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، اللي باش تنعقد الفترة الممتدة من 24 حتى 27 أود تحت شعار استعادة الأرض لاستعادة الأمل. إذن في السياق هذا يضمن البرنامج سلسلة من الفعاليات اللي تخص التمويل، المياه، الأرض، نظم الغذاء والصحة صحة التربة، وين يمثل الترابط بين الأرض والتحديات البيئية محور الافتتاح الخاص باليوم الأول. إذن مؤتمر يهدف إلى توحيد الجهود الدولية لتوقف تدهور الأراضي اللي يهدد الأمن الغذائي العالمي والاستقرار البيئي والاقتصادي. وإذن أعضاء الوفد التونسي شاركوا تحت شرف وزير البيئة حول في فرق العمل التالية: الأحزمة الخضراء بالقارة الإفريقية، تقديم تجربة تونسية في استعادة الأراضي المدهورة والحد من التصحر وتعزيز التكيف مع الجفاف، تفعيل مبادرة الشرق الأوسط الخضراء، أحداث المركز الصيني العربي للبحوث في مجالات مكافحة التصحر، التمويل الحد من تدهور الأراضي والجفاف والأمن الغذائي، حسب بلاغ صادر عن وزارة البيئة. وكان هذا شعلنا في جولتنا اليوم 24 في دقيقتين.
4: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين،
3: 57 دقيقة. مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا في ساعتنا الأولى، باش خليكم مع الموسيقى، نرجع لكم بعد شوية، ما تبدلوش الموجة، نرجعينا.

0: صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو بقية الشهر على ميرم افام.
1: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
2: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أنا بالي مرتاح، في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على باراسكولير وليجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير. وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407، وإلا 99 872 ألف. مش قلت لك أن يوسكولي أراهي المكتبة المثالية؟
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايد حل منا وتخلى ديار التوانس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قرايد.
2: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
4: أوه بربي زين، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
2: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلو الكات سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
4: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
2: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
4: وانا ما زلت نستناه، المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
2: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
0: مع متجر ميلانو السيف ديما اكسبسيونيل.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقية الشهر على ميرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار.
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 للـ11 على رما فام
3: 8:16. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى الـ11 لوقيت هذين. نمشوا مع بعضنا لمنك نسمع،
4: منك نسمع، منك نسمع،
3: في منك نسمع. إذا مش نحكيه على الخبر هذا، حرارة سطح المحيطات تسجل مستوى قياسي عالمي عند 21 درجة مئوية، وين بلغ المتوسط اليومي لدرجة حرارة سطح المحيطات العالمية خارج المناطق القطبية 21.1 درجة مئوية، وهذا يوم السبت تسجل أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء الاستجلات الموثوقة بالأقمار الصناعية سنة 1979، وفق ما أعلنت عنه خدمة كوبرنيكوس الأوروبية لتغير المناخ. وتجاوز الرقم هذا الجديد المستوى القياسي السابق اللي كان 21.9 درجة، واللي تم تسجيله في مارس 2024، كما فاق أعلى قيمة سبق تسجيلها في شهر أوت واللي هي 20 درجة. كيف الموقع هذايا إذن خدمة الأوروبية لتغير المناخ اعتبرت أنه تسجيل الرقم هذا في أوت يكتسي دلالة خاصة بالنظر إلى درجة حرارة المحيطات عالميا اللي تفوق ذروتها عادة خلال شهري مارس وأفريل بعد انتهاء فصل الصيف في نصف الكرة الجنوبية. والمرصد رجع على ارتفاع هذا إلى التوجه طويل الأمد للاحترار الناجم عن الأنشطة البشرية بتزامن مع ظاهرة النينيو بقوة في المحيط الهادي الاستوائي، واللي يتوقع أنه تشتد في الأشهر المقبلة. المسؤولة الاستراتيجية لشؤون المناخ بالمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى إذن قالت أنه الرقم الجديد هذا يشكل إشارة واضحة أخرى إلى محيط يتعرض لضغوطات متزايدة، وحذرت من تنامي المخاطر اللي تهدد النظم البيئية البحرية والمجتمعات الساحلية مع استمرار ارتفاع درجة الحرارة. وأشار موقع كوبرنيكوس إلى أن ارتفاع حرارة المحيطات يساهم في زيادة مستوى سطح البحر بفعل التمدد الحراري، ويعزز احتمال وشدة موجة الحر البحرية، كما يتيح انتقال كمية أكبر من الحرارة والرطوبة للغلاف الجوي، بما قد يؤدي إلى تكثيف الأمطار الغزيرة وبعض أنظمة العواصف. وأضاف أن المحيط الأكثر دفئا يصبح أقل كفاءة في امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، ما قد يضعف أحد أهم الحواجز الطبيعية اللي تحد من تفاقم تغير المناخ. نرجع وإحنا لتونس، ونسجل البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك السواحل التونسية صيف 2026 درجات حرارة قياسية وغير مسبوقة، إذن في مؤشر يعكس تصاعد تأثيرات التغيرات المناخية ويثير مخاوف بشأن مستقبل التنوع البيولوجي البحري، وين ولت موجات الحرارة البحرية في السنوات الأخيرة أكثر تكرارا وأطول مدة، ولم تعد تقتصر على ارتفاع درجة حرارة مياه البحر، بل تحولت إلى عامل رئيسي يهدد النظم البيئية البحرية من خلال أحداث ضغط حراري قوي أثر على الأسماك والمرجان والإسفنج والأعشاب البحرية. رغم أن البحر الأبيض المتوسط يمثل أقل من 1% من مساحة بحار العالم، لكنه يحتضن ما بين 7 و9% من الأنواع البحرية العالمية، ويعيش فيه أكثر من 17,000 نوع من الكائنات البحرية، وما بين 20 و26% من الأنواع هذه لا توجد في أي منطقة أخرى. وترتفع حرارة منطقة البحر الأبيض المتوسط وفق معطيات صادر الصادرة عن جمعية تونسي بنحو 20% بوتيرة أسرع من المعدل العالمي، في حين يتوقع أنه ترتفع حرارة مياهه بين 1.8 و3.5 درجة مئوية بحلول سنة 2100. وسجلت بعض المناطق غرب المتوسط في 2025 و26 حرارة سطح البحر بأكثر من 5 درجات فوق المعدل الرئيسي، ذي حسب جمعية التونسية. فكروا أنه ارتفاع درجة حرارة مياه يتزامن مع ظواهر بيئية أخرى بينها المادة الأحمر، تكاثر الطحالب بكثافة اللي نجم يؤدي لإنتاج سموم أو استهلاك كميات كبيرة من الأكسجين عند تحللها، مما يفاقم ظاهرة نقص الأكسجين في المياه ويزيد من معدلات نفوق الكائنات البحرية. ومختصين يشوفوا اليوم أنه تعزيز قدرة النظم البيئية البحرية على الصمود يمر عبر الحد من مصادر التلوث والضغوط البشرية اللي أضعفت العديد من المناطق الساحلية وخاصة خليج جابس. أكدوا على أنه حماية البيئة البحرية تمثل ركيزة أساسية لاستدامة الثروة السمكية ودعم الاقتصاد الأزرق والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. وكان هذا شعنا في منك نسمع.
4: منك نسمع، منك نسمع.
3: 8:21 دقيقة، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية عين على الجهة وأبرز أخبارنا المحلية. خليكم مع الموسيقى دي حسين الجسمي وانا رجعينا.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيت الشهر على ميرم افام مع عقارية قلولو. من تو تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل لازور اول ريزيدانس في مساكن صديقه للبيئه. اون ريزيدانس مودرن افيك سون ستايل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كيلكوز ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت. بيبليسيتي
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شويه. انهار على صباحه.

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على رما فام
1: 8:39 دقيقه. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا الوقيت هذايا. نمشي مع بعضنا العين على الجهه.
0: عين على الجهه، عين على الجهه.
1: في عين على الجهة نبدأ بالأخبار هذه، وين انتهت أشغال بناء وتجهيز القسم الجديد للإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة بمضاعفة الطاقة الاستيعابية ل 12 سرير، بما من شأنه دعم قدراته في التكفل بالحالات الحرجة. ويجي الإنجاز هذا في إطار استراتيجية واستراتيجية وزارة الصحة الرامية لدعم وتطوير سرة الإنعاش الطبي، تعزيز جاهزية المؤسسات الصحية وتحسين ظروف التكفل بالحالات الحرجة، بما يضمن تقديم خدمات طبية متطورة وذات جودة عالية. ويمثل المشروع هذا إضافة نوعية لقدرات المستشفى الجامعي سهلول ودعما لمساره المتواصل في تطوير بنيته التحتية وتجهيزاته وتعزيز جودة خدماته الصحية. هذا وكانت اللجنة الطبية اقترحت في اجتماعها الدوري إذا الترفيع في طاقة استيعاب قسم طب الإنعاش الجديد ب 8 أسرة إضافية، لترتفع طاقة استيعاب الجملية إلى 12 سرير مقابل 4 أسرة كانت متوفرة فعليا سابقا. نمشيو للمصالح الأمنية ومصالح الأمنية والمراقبة الاقتصادية بولاية سوسة، لنفذت في شهري جويلية وأوت أكثر من 5700 عملية تفقد شملت مختلف مسالك التوزيع بكافة معتمديات الجهة. وأفضت عمليات المراقبة إلى تحرير 416 مخالفة اقتصادية في قطاعات تجارة الجملة وتفصيل المواد الغذائية والخضر والغلال والفواكه الجافة وغيرها، إلى جانب حاجز نحو 67 ألف لتر من المياه المعدنية و 15,750 علبة تبغ على خلفية ممارسات احتكارية. وتركزت عملية مراقبة المشتركة في الفترة هذه على مسالك توزيع المياه، وإن تم تحرير 104 مخالفات اقتصادية تتعلق أساسا بالترفيع في الأسعار وإخفاء البضائع والخزن العشوائي. وتتواصل عملية المراقبة بالتوازي مع تكثيف المتابعة الميدانية للموزعين وعملية التزويد والتوزيع بهدف تحسين العرض والتصدي لمختلف التجاوزات. نمشي لولاية سوسة إذا، وإطلاق تطبيقة مع بعضنا تونس بنا خير، وهي مشروع نموذجي لإعادة صياغة العلاقة والتصالح مع الفضاء العام من خلال حوكمة التصرف النفايات. هذا في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة. ولسوسة كان أشرف على يوم توعوي تحسيسي مفتوح لحوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة، تم خلاله إطلاق سلسلة من المبادرات والبرامج النموذجية الرامية لتحقيق استدامة بيئية شاملة والقضاء تدريجيا على النقاط السوداء عبر شراكة فاعلة بين هيكل الدولة والمجتمع المدني والجمعيات والمنظمات الوطنية والقطاع الخاص، يكون فيها المواطن هو الفاعل الرئيسي في المشروع البيئي. وللجهة فائدة أن المبادرة هذه تجسد مواصلة تنفيذ مشروع الجهة المستدام مع بعضنا تونس بنا خير في إطار تصالح تونسيين مع الفضاء العام. وأكد أن الخطة الجهوية في المجال هذا تعتمد على 3 محاور رئيسية. أولها تدخل اليوم والمستمر في رفع الفضلات وإزالة النقاط السوداء. ثانيا الجانب التوعوي والتحسيسي لنشر ثقافة إذن المراقبة أو ثقافة النظافة. وثالثا الجانب الردعي وتفعيل لجان مراقبة وتطبيق القانون على الجميع وجميع المخالفين مع تركيز كاميرات مراقبة بالنقاط السوداء. ولإضفاء طابع تكنولوجيا على الجهود هذه، تم إطلاق تطبيقة رقمية مع بعضنا تونس بنا خير تضمن 4 فضاءات أساسية. الفضاء الإداري هو لمتابعة العمل البلدي وتحديد الخارطة الجغرافية للنقاط السوداء ورزنامة التدخل لإزالتها. ثانيا الفضاء المواطن لتمكين المواطنين من رصد التجاوزات وتقديم مبادرات تطوعية لتحسين أحيائهم، مما يخلق نوع من التنافس الإيجابي بين المناطق. ثالثا فضاء المؤسسات العمومية الصناعية والسياحية للانخراط في المبادرات البيئية في إطار الانفتاح على محيطهم الخارجي. وثم فضاء الجمعيات لتشريك المجتمع المدني والجمعيات الرياضية في معاضدة المجهود البلدي في المجال البيئي. الطبيعية. كما في السياق هذايا إذن تم في اللقاء هذا تقديم جملة من المبادرات النموذجية من قبل الحضور سواء الإدارات الجهوية الجمعيات المجتمع المدني لأكدوا دعمهم لمشروع هذايا في المشروع الجهوي في المجال البيئي. وإذن الممثل الجهوي للوكالة الوطنية للتصرف النفايات بالوسط الشرقي سهيل بن عبد القادر أفاد بانطلاق مشروع نموذجي في بلدية سوسة ينظم تصرف النفايات في نفايات المحلات المفتوحة للعموم والمؤسسات التجارية ويلزم أصحابها بإبرام اتفاقيات مع البلدية يتم بمقتضاها إذن توفير حاويات خاصة داخل محلات ومعتمد الفرز من المصدر وإخراجها في التوقيت المحدد لمرور الشاحنات. في نفس السياق إذن خالد البكوش المندوب الجهوي للشباب والرياضة قال أنه المندوبية قامت بتشريك كل المنظمات والجمعيات في كل أنشطة اللي قامت بتنظيف الفضاءات والجمع بين الترفيه والعمل التطوعي. ورئيس الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي كان حاضر وأكد دعم فريقه لكل المبادرات البيئية بالجهة في إطار توحيد الجهود والمسؤولية المشتركة للجمعيات الرياضية ودورهم في تأطير الشباب وتحفيزهم على سلوك محب وصديق للبيئة. إذن تطبيقة نجمه تدخلوا على الصفحة الخاصة لولاية سوسة تلقوا موقع التطبيقة كما قلنا تطبيقة متابعة الأنشطة البلدية والنظافة والعناية بالبيئة وجمالية المدينة والحفاظ على الفضاء العمومي. تلقوا فيها مختلف إذن الفضاءات وتفاصيلها الكل وتلقى نجمه زادة تليشارجيو الابليكاسيون هذية إذن اللي تلقاوها دونك rrm.gov-sous.an. إذن التفاصيل هذه كل تلقاوها على الصفحة الرسمية لولاية سوسة. إذن هذه بالنسبة لجولتنا لليوم في عين على الجهة.
0: عين على الجهة. عين على الجهة.
1: بعد شوي جولتنا تكون في أسمع ما نقرأ. خليكم مع الموسيقى وهنا رجعينا.
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل. وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646. لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية.
0: انهار على صبيحه.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
3: انتوما تسمعوا في النهار لصباحو من 7 ل 11 على ريم اف ام
4: 9:09 دقائق. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم المشوار. لقيت هذايا نمشي مع بعضنا لاسمع ما نقرا.
5: اسمع ما نقرا، اسمع ما نقرا.
4: في أسمع ما نقرأ، إذن بدايتنا تكون بجولة في أبرز الأخبار اللي تناولتهم الصحف التونسية. نبدأ بجريدة الشروق، إذن اللي تحدثت على المولد النبوي الشريف والاحتفالات. إذن عاصمة القيروان عاصمة المولد النبوي الشريف أم المدائن، إذن عاصمة الغالبة اللي عاشت منذ 15 أوت على وقع أيام الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. إذن وكانت تزينت مختلف شوارعها وساحاتها ومعالمها الأثرية والدينية بالأعلام والشرائط الضوئية، وإذن عديد الفعاليات الأخرى اللي كانت في اليوم هذايا. كما قلنا هي فعاليات انطلقت منذ 15 أوت قبل الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. كيف كيف بالنسبة لباقي الأخبار، إذا نقرأ بعيدا عن الفولكلور والعادات الاستهلاكية، مولد أعظم الخلق مناسبة لاستحضار القيم. كيف كيف زاد بالنسبة لباقي الأخبار اللي تناولتهم جريدة الشروق، نقرأ تصريح رئيس الغرفة الوطنية لمجمعي النفايات البلاستيكية اللي بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية حمزة الشاوش، اللي قال إنه القطاع يضم اليوم أكثر من 25,000 مجمع ومرسكل ينشطوا في سوق غير مهيكلة وسط غياب إحصائيات رسمية. بقية إذن التفاصيل تقرأوها في جريدة الشروق. كيف كيف نقرأ أيضا مع ارتفاع درجة الحرارة الحماية المدنية تحذر من مخاطر اندلاع الحرائق، وكنا تطرقنا الموضوع هذايا بكري. وبالنسبة للشأن الصحي، نقرأ أن وزارة الصحة ثمنت النتائج الملموسة اللي حققها مشروع المستشفى الرقمي خلال السنة الأولى من إنجازه، وأكدت مساهمته في تطوير خدمات الصحة عن بعد وتقريب الاختصاصات الطبية من المواطنين، وتم في طال مشروع إنجاز 120 ألف فحص أشعة عن بعد عبر 26 مستشفى مع ضمان تغطية متواصلة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. كما تم إجراء 334 استشارة و22 إذن خبرة طبية عن بعد في 7 اختصاصات شملت 17 ولاية، فيما فاقت نسبة الرضا عن الاستشارات عن بعد 92% ولم تستوجب سوى 5% من الحالات الإقامة بالمستشفى. فيما يتعلق بمنصة نجدة اللي انطلقت منذ 12 أوت 2025، ساهمت في توحيد مسار التكفل بالجلطات القلبية لطف عليكم وتسريع التنسيق بين أقسام الاستعجالي وفرق طب القلب، وإن شملت المتابعة أكثر من 4000 حالة جلطة قلبية حادة. كما تم تسجيل أول عملية تكفل عن بعد بحالة جلطة دماغية انطلاقا من المدين، وإن تم تقييم المريض من قبل الفريق المختص وتقديم العلاج لي في أقل من ساعة. هذا تتواصل الجهود لتوسيع شبكة المستشفى الرقمي وتقريب الاختصاصات الطبية من المواطنين، إذن بما يساهم في تقليص التنقل ومدة الانتظار وتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية، إلى جانب التسريع في التدخل في الحالات الاستعجالية. نقرأ أيضا في جريدة الشروق، منظمة إرشاد المستهلك تدعو لتوحيد قائمة مستلزمات العودة المدرسية، وكيف كيف الانطلاق في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية. يوم أمس شركة نقل تونس انطلقت في الحملة هذه كما قلنا لبيع الاشتراكات للعودة الاشتراكات المدرسية والجامعية. ذي بالنسبة لأبرز الأخبار نقرأها في جريدة الشروق. نمشيو لجريدة الصباح، وبالنسبة للعناوين نبدأ بالأخبار هذه ونتصور أغلبكم عرضكم الأخبار هذه حول تأخر تسليم أزياء الجيش الهولندي وربطه بين قطاع الكهرباء في تونس. لأن جامعة النسيج تنفي وتوضح وننفي رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم باجيلة في تصريحات عالمية صحة التقارير اللي ربطت تأخر تسلم أو تسليم الأزياء القتالية الجديدة للجيش الهولندي من قطاع الكهرباء وموجة الحر في تونس، وأكد أن التأخير يرجع أساسا إلى تأخر المزود الخارجي أو الخارجي في تسليم الأقمشة والمواد الأولية للمصانع التونسية. هذا كانت بعض وسائل الإعلام نقلت مؤخرا معلومة تفيد بوجود تأخير في الإنتاج فوق 4 أشهر في قطاع النسيج التونسي، وإذا هذا يرجع إلى انقطاعات التيار الكهربائي اللي شهدتها تونس. في سياق هذه الجامعة التونسية للنسيج والملابس فأفادت واستنادا إلى معطيات تم التحقق منها لدى الصناعيين المعنيين أن المعطيات الواقعية تفيد أن تونس شهدت انقطاع جزئي للتيار الكهربائي محدود في مدة 10 أيام لا غير، وأضافت أنه بعد التحقق لدى الصناعيين المعنيين أيضا تبين أن تسليم الأقمشة من قبل الحريف تأخر بأكثر من 3 أشهر من عن الأجال التعاقدية، وبذلك فإن التأخير الملاحظ في سلسلة الإنتاج مصدر مرحلة التزويد أو التوريد في العلة بمعزل عن القدرة الانتاجية والموثوقية الطاقية للمصانع التونسية. إذا وشرت الجامعة لأنه منذ أكثر من 3 عقود الصناعة التونسية للنسيج والملابس بنت سمعتها على احترام الأجيال وجودة التنفيذ والامتثال لأرفع المعايير الدولية، وتظل بالصفة هذه شريك موثوق لدى بعض أكبر دول أو دور الأزياء الأوروبية، ودعت إلى النظر في الوقائع بتأنن قبل استخلاص أي استنتاجات متسرعة، وأكدت أنها تبقى على أتم الاستعداد للتواصل مع شركائها وحرفائها والمتابعين على أساس معطيات قابلة للتحقق. وختمة الجامعة بينها بالتأكيد أنه وفاء لتقاليدنا ستواصل الصناعة التونسية للنسيج والملابس عملها في خدمة شركائها مستندة إلى خبرتها وقدرتها على الابتكار والتزامها المستمر بالجودة حسب نص البلاغ. كيف نقرأ في جريدة الصباحة والآخر الاستعدادات للعودة التكوينية وجاهزية مختلف مؤسسات التكوين المهني لاستقبال متكونين في أفضل الظروف. هذه اللي مثلت الاستعدادات هذه أبرز محاور جلسة عمل جمعت مدير العام الوكالة التونسية للتكوين المهني بمديرية المؤسسات الفرعية عن بعد والمديرين المركزيين حضوريا. الوكالة التونسية للتكوين المهني أفادت في بلاغ لها أن التسجيل التكوين بمراكز التكوين المهني بالنسبة لدورتي سبتمبر ونوفمبر ما يزال مفتوح عبر الموقع الرسمي الوكالة في عديد الاختصاصات، ودعت الراغبين في الالتحاق بمختلف الاختصاصات إلى إيداع مطالبهم والاستفادة من الفرص التكوينية المتاحة بمختلف جهات الجمهورية. وأكدت أنه متكوني وشارت لأنه عملية التسجيل عن بعد أسفرت حتى الآن عن تسجيل 41 ألف مترشح، واعتبرت أن المؤشرات هذه تعكس حجم الإقبال على التكوين المهني والثقة المتنامية في الخدمات والفرص اللي توفرها الوكالة التونسية للتكوين مهني. وفي السياق هذا تم استعراض منصة فضاء المتكون والخدمة الرقمية اللي تتيحها لفائدة المتكونين، وهي منصة رقمية جديدة تلقتها الوكالة التونسية للتكوين المهني بهدف تبسيط الإجراءات وتقريب الخدمات. في الجانب البيداغوجي تم أيضا تقديم آخر المستجدات المتعلقة بالمنصة الوطنية الهندسة البيداغوجية والتعريف بالخدمات والإمكانيات اللي توفرها لفائدة الإطارات البيداغوجية والمؤسسات الفرعية. وينشد المدير العام الوكالة في السياق هذا على الاستعداد لاعتمادها واستغلالها بالشكل الأمثل خلال السنة التكوينية المقبلة. وهذا كان عنا في جولتنا لليوم في أسمع ما نقرأ.
5: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
4: ما زلنا مواصلين معاكم المشوار مستمعينا، خليكم معنا في الاستماع موسيقى ونرجعين.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه
1: قيت الشهر على نرم افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك. سمع صوتك، أعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للأرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: انتم تسمعوا في النهار الاصبح من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: 9:37 دقيقه. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا معاكم وما زلنا واصلين معاكم المشوار. تنسوش تكتبوا لنا ديديكاس نتاعكم على الباج فيسبوك راديو ريم اف ام على افيش النهار الاصبح، واحنا كالعاده في موعدنا من القلب للقلب نرجعوا على ديديكاس نتاعكم. سينو لقيت هذايا نمشيو مع بعضنا لتعيش وتسمع.
2: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع
1: في تعيش وتسمع. إذا باش نرجعوا على تفاصيل خبر هذية، أكاديميين وباحثين كانوا وجهوا نداء لوكالة حياة التراث حول موقع بلاريجيا، موقع بحجم التاريخ ويستحق مزيد من العناية. إذا نحكيوا على بلاريجيا الأثرية اللي تعود إلى واجهة الاهتمام الثقافي بولاية جندوبة من خلال عريضة كانوا أمضوها أكثر من 60 أكاديمي وباحث مثقف وناشط من أبناء الجهة، وجهت إلى الوكالة الوطنية لأحياء التراث والتنمية الثقافية ضمنت جملة من المقترحات الرامية إلى مزيد العناية بالموقع وتثمين مكوناته. أكد عدد من أصحاب العريضة في شهادات خاصوا بها صباح نيوز أن المبادرة هذه لا تستهدف توجيه اللوم إلى أي جهة، وإنما تهدف إلى لفت الانتباه إلى قيمة بلاريجيا والحاجة إلى مواصلة الجهود الرامية للمحافظة عليها وتحسين ظروف زيارتها. وأشاروا إلى وجود عدد من المعالم المغلقة أمام الزوار، من بينها المسرح الأثري، دار السيد، دار الكنز، وجزء من أماكن أخرى، واعتبروا أنه إعادة فتحها متى توفرت الشروط الفنية والعلمية اللازمة باش تمنح الزائر فرصة أوسع لاكتشاف ثراء الموقع وتنوع مكوناته. كما ضمنت العريضة أيضا دعوة إلى مزيد العناية ببعض الأرضيات واللوحات الفسيفسائية وتنظيف مختلف فضاءات المواقع من عشاب ونباتات، إلى جانب تحسين اللوحات الإرشادية وتوفير معلومات واضحة ومقروءة تساعد الزائر على التعرف إلى تاريخ المعالم ووظائفها. كما طالبوا أيضا بالتسريع في عملية الترميم الضرورية بما يساهم في حماية الموروث الأثري والمحافظة عليه للأجيال القادمة، مع التأكيد على أهمية أحداث متحف بالموقع يليق بالقيمة التاريخية لبلاريجيا ويكون فضاء لحفظ وعرض المكتشفات والتعريف بالتراث اللي تسخر بها المدينة. هذا ودعوا إلى مواصلة العمل على تثمين الموقع وإدراجه ضمن المسارات الكبرى للسياحة الثقافية، باعتبار أن بلاريجيا قادرة على استقطاب مزيد من الزوار والباحثين بما يساهم في دعم النشاط الثقافي والسياحي بالجهة. وكانوا أوضحوا أنه ما يطرحوه يمثل في جانب منه استجابة لما يلاحظوها الزوار من نقائص أثناء زيارتهم للموقع. أكدوا أنه تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه والعناية من شأنه أنه يجعل التجربة أكثر ثراء ويعزز جاذبية بلاريجيا. وتجي المطالب هذه في سياق اهتمام متزايد من أبناء الجهة بتراثهم الأثري، باعتبار المحافظة على بلاريجيا مش فقط الحفاظ على حجارة ومعالم تاريخية، إنما صيانة لذاكرة حضارية تمثل جزء من تاريخ تونس. وكان هذا شعنا في تعيش وتسمع.
2: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع.
1: ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، خليكم مع الموسيقى، تبدلوش الموجة، نرجعين.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه.
1: صلى عليك الله يا علم الهدى
2: يا خير خلق الله
3: فداك يا حبيب الله
4: نفديك
5: فداك أبي وأمي يا رسول الله

0: وصلي وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع الأمة يوم الدين.
1: أشهد أنك بلغت الرسالة، اللهم صلي وسلم وبارك على

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقية الشهر على نرم فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
1: أوه بربي يزيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء دي زابارتمون او ستاندينغ. وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
1: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
1: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجه تتبرنشها في بريز موجود عند جريت. ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وجريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى جريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند جريت.
3: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القرايه زعما كيفاش في القضيه السنه؟
0: لا يا صاحبي مع اليوسكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكن

0: زر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية.
1: كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أمل مرة ولد ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71-177-1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم اف ام. راديو رم اف ام، رم اف ام ديما معاك، ديما معاك. النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك ديما معاك. رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على رام فام.
1: العشرة و11 دقيقة رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم المشوار. تحيتنا لكم اللي عادلتوا وجودكم لقيت هذا على 99.8 ولا على www.rmfm.net لقيت هذا. نمشي مع بعضنا لضيفنا اليوم.
2: ضيفنا اليوم، ضيفنا اليوم
1: في ضيفنا لليوم باش نمشي وبتحديد للجم باش نحكيه على تظاهرة تنظمها وكيما عودونا الحق الغرفة الفتية الاقتصادية بالجم من خلال تنظيم عدد كبير من التظاهرات. نحكيه اليوم خاصة على تظاهرة ومبادرة باش تجمع عدد من المؤسسات والشركات والباحثين وتقرب عروض الشغل وعلاش لا زادة فرص الشغل من الشباب، ونحكيه لنا على تقريب فرص الانتداب. تفاصيل المبادرة هذه الكل والتظاهرة هذه باش تمدنا بها مديرة التظاهرة نور إذن الحفيان اللي حاضرة معنا لقيت هذي. نور نهارك زين ومرحبا.
3: مرحبا سعيد عسلامة.
1: نهارك أسعد لي ومولدك مبروك.
3: نهاركم زين عايشك.
1: أي عايشك وشكرا على قبول الدعوة والتدخل معنا نور. يا عايشك. هذا قبل كل شيء نتعرف عليك نور، أنت مديرة التظاهرة صحيح لكن هذا نتعرف عليك.
3: نلو هذا الحفيان أستاذة مدارس ابتدائية بمدرسة ابتدائية بوهلال علي بمومردين، عضوة في الغرفة الفتية الاقتصادية منذ 2024.
1: أوكي.
3: أنا ممكن ما بسنة 2026 ومدير التظاهرة جرنيدي الكريسمو.
1: بيه اوكي، اذا انت تترأس التظاهره هذه. كي نحكيوا على مدير التظاهره يعني التفاصيل هذه الكل كيفاش ملي نبداو كيفاش يعني جاتكم الفكره باش تخدموا تظاهره كما هكا وتقربوا اذا الفرص كما قلنا خاصه كي نحكيوا على عروض شغل. دونك هذه يعني تظاهره دوريه تقوموا بها ولا فما علاش اخترتوها في الظرف هذا في الوقت هذا؟
3: هي تظاهرة أول مرة بنعملوها.
1: أوكي.
3: إحنا كغرفة فتية اقتصادية وكتظاهرة في الجم ما تعملتش قبل. حبينا تكون المشاريع متاعنا مرتبطة بحاجة حقيقية في الجهة، دونك قلنا على الشيء نختاروا نخدموا على التشغيل بما أنه موضوع يمس شريحة كبيرة من الشباب في نفس الوقت زي يخدم مؤسسات والاقتصاد المحلي.
1: دونك اي بهذه بالنسبه يعني للفكره كيفاه جات، لكن تفاصيلها يعني والاهداف نتاعها كيفاش زادت وصلتوا مع الشركات؟ اكيد فما شركات بعينها اخترتوها على حساب شركات اخرى، كيفاش كان زادت التجاوب مع الشركات اللي تم اختيارها باش نجمنا نعملوا الجورني هذه نتاع الريكروتمون؟
3: دونك كيما قلت انت، اول حاجه خلينا الشركات اللي موجودة لنا واللي تضم عدد كبير من العمال اللي نجم يكون عندها طلب زاد كبير من العمال. الحقيقة كانوا مجاوبين معنا وفرحانين بالتظاهرة وكان تجاوب كبير منهم. إن شاء الله بشيكون مشاركين معنا 10 شركات من الشركات الكبار اللي موجودين.
1: الحاجة المهمة إذا اللي يمكن زادة خدمته عليها نور اللي هي الإبراز متاع خصوصية الجهة، خاصة كي نشوفوا أنه إذا تظاهرة تسعى كما قلنا ربط الكفاءات المحلية بالنسيج الاقتصادي والمؤسساتي والمساهمة في تعزيز فرص التشغيل بالمنطقة، يعني كانت لنا خصوصية المنطقة هي اللي انطلقتوا منها.
3: لأنه على الباحثين على العمل ماشي يزيد كل مرة ماشي كل عام ماشي يزيد، دونك قلنا علاش ليه ما نكونوش احنا عاملين وقت بين الباحثين على العمل ونسهلوا لهم انهم يلوجوا على العمل ونبتهم بينهم وبين الشركات اللي زادة هي كيف تلوج عن العمال.
1: على يد صحيح العمال ويد عامل أكيد. بي خلينا نعطيه زادة التوقيت نحكيه على التوقيت التظاهر هذه بشكون في نزل خاص إذا تنجموا تلقاو تفاصيل على صفحتكم. إذا شكون زادة كيف كيف ومفتوحة لشباب ومجانية، هذه الحاجة المهمة الحق.
3: إيه صباح الخير إن شاء الله بتكون نهار السبت 9:30 الصباح. يلقاو أكثر تفاصيل على صحتنا جيت الإلزام. الدخول مجاني فقط مطالب إنه تعمل الاستمارة الموجودة على
1: فوالا دونك هكاك اي هاي لي غايه تنظيميه يعني فما دونك رابط تسجيل لك عليه قلنا التفاصيل الكل تلقاوها على جيسي الجم. اذا تلقاو تفاصيل كيف كيف زاد من بين لي كريتير انه السي في نتاعهم يكون حاضر ويسجلوا زاد يعني ذوما لي كريتير اللي حاطيتوهم والباقي باش يكون عليكم نتوما وعلى الشركات اللي باش تسجل حضورها باش تكون حاضره في يوم كيما هذا. بالضبط يعني نهار السبت 29 أوت في نزل بالجم. دونك أو كما تفوتوش الفرصة هذية دونك الحق لازم تستغلوها خاصة أنه في نهار كيما هكا فولا كيما أنتم أشرتوا زادة على الصفحة الخاصة. كل التوفيق إن شاء الله ليكم. نخلي لك كلمة الختام نور كان عندك على شكون سويت سلم ولا زادة كيف كيف كنت تحب تواجه الدعوة للجميع الشبان باش يكونوا حاضرين في يوم خاص ومميز كيما هكا.
3: يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة مثلا على الدعوة.
1: مرحبا.
3: ندعو الباحثين والباحثات عن العمل انه يكونوا حاضرين معنا ان شاء الله كيما قلت نهار السبت 29 أوت، وندعوهم انهم يعمروا الاستمارة الموجودة على صفحتنا. نشكر كيف أعضاء الغرفة التقنية الاقتصادية اللي يسعى باش انه نجحوا تظاهراتنا، وإن شاء الله حتكون تظاهرة ناجحة وعلى شلال
1: تعاود بالدي هذه الاخرين. وهو نتصور نور نختم معك هي تبدا تظاهره بيوم ومن بعد تولي على شلا ايام على شلا يعني تولي عاده خاصه بكم انتم في جي سي الجم. نتصور هذه باش تخدموا عليها من بين مخرجات زيدا ما بعد الجورني هذه نتصور هيك.
3: ان شاء الله.
1: ان شاء الله كل التوفيق لكم اذا ولكل الاعضاء. شكرا لك نور على مداخلتك معنا اليوم مديرة التظاهرة، شكرا على ما فاتنا به.
3: يعيشك
1: في الامان سلامة. اذا هذه بالنسبة كما سمعتوا اذا جورني ريكروتمون اللي الخاصة اللي تنجم منها هي تنجموا بليتو من الجورني هذه تلقاو فرص اذا تكون فرصة للتواصل المباشر مع الشركات اللي بتكون موجودة وهكا تعرفوا على فرص اذا الخدمة واجراء مقابلات مع المترشحين. هذا اكثر باش يكون نهار السبت ان شاء الله 29 اوت. يكفي انكم جوست تعمروا الرابط التسجيل اذا للباحثين عن شغل باش تكونوا حاضرين وتحضروا زاد السي في نتاعكم. اهم حاجه التفاصيل كل تلقاوها على الموقع او على الصفحه الخاصه جي سي الجم، وذا كنت حسب ما فادتنا به نور الحفيان مديره التظاهره هذه. وكان هذا شعارنا في ضيفنا اليوم.
2: ضيفنا اليوم
1: توصلنا 10:19 دقيقه، مازلنا مواصلين معكم شويه مستمعينا بعد شويه فقره لاجندا، خليكم معنا في الاستماع.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الإشهار على ارام افام.

0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شويه. انهار على صبيحه.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك ديما معاك.
3: انتم تسمعوا في النهار الاصبح من 7 ل 11 على رام فام.
4: العاشرة واثنين واربعين دقيقة رجعنا لكم من جديد مستمعينا. مازلنا مواصلين معاكم المشوار حتى ال 11 لقيت هدية. نمشي مع بعضنا للاجندا.
5: الاجندا الاجندا.
4: إذن في لجندا نبدأ بالخبر هذا. وفي إطار متابعة الاستعداد للدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية اللي بش يتم تنظيمها من 3 حتى 10 أكتوبر، كانت اجتمعت وزيرة الشؤون الثقافية من أسرار في إذن بمدير الدورة منذر فلاح وبعدد من إطارات الوزارة للنظر في مختلف مراحل الاعداد الموعد الموسيقي هذا. وتم في اللقاء تقديم عرض مفصل حول البرمجة المقترحة للدورة وضيوفها والبلدان المشاركة، كما تم تقديم التصور الأولي لعرض الافتتاح والاختتام وما يتصل بهم من اختيارات فنية وابداعية. بالمناسبة هذه أكدت وزيرة الشؤون الثقافية أهمية مزيد العمل على تطوير مضمون التظاهرة وتعزيز إشعاعها بما يكرس مكانة أيام قرطاج الموسيقية كموعد موسيقي يجمع الفنانين والمبدعين والمهنيين من تونس ومن مختلف أنحاء العالم، ويفتح المجال أمام التجارب الموسيقية المتنوعة والمشاريع الفنية الجديدة. في سياق آخر، إذن فادت البعض بوزارة الشؤون الدينية زكية المرزوقي في تصريح الإذاعة الوطنية أن الوزارة أعدت قرابة 10500 نشاط ديني بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وأكدت أنه بشتم وفق تصريحها تنظيم مواكب دينية أخرى بجامع الزيتون المعمور جامع عقب ابن نافع، وين ستجتمع الإطارات المسجدية بالرواد وتلقي محاضرات حول شمائل المحمد للاقتداء بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ذي حسب تصريحها. وفي موضوع آخر، إذن أعلنت كرياتيف تونس عن فتح باب الترشح لفائدة مؤسسة الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية في إطار برنامجها الرامي لتأهيل وتطوير المؤسسات الحرفية ودعم قدرتها على المنافسة والاستفادة من فرص جديدة في الأسواق. هذا يستهدف البرنامج وفق بلاغ صادر عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية المؤسسات الرغبة في تطوير قدرتها وتحسين جودة منتجاتها وتعزيز الابتكار والتصميم إلى جانب دعم هيكلتها ورفع مستوى مهنيتها وتسهيل نفاذ منتجاتها للأسواق الوطنية والدولية. ودعت كرياتيف تونس المؤسسات الحرفية الرغبة في الاستفادة من البرنامج إلى تقديم ترشحات على أن يكون نهار 17 سبتمبر آخر أجل لإيداع الترشحات. نحكيه على الهيئة المديرة المعرض الوطني للكتابة التونسي في دورتها الخامسة في بلاغليها أعلنت عن تمديد أجال التسجيل في المعرض الوطني للكتاب بداية من 24 أوت حتى 27 أوت بالنسبة للناشرين التوانسي اللي يرغبوا في المشاركة في التظاهرة هذه. وأكدت الهيئة أن إجراءات التسجيل تم عبر رابط وضعته على الذمة، وكانت وزارة الشؤون الثقافية أعلنت عن تنظيم الدورة الخامسة للمعرض الوطني للكتاب التونسي بداية من 23 أكتوبر حتى 1 نوفمبر بمدينة الثقافة شادي الأقليبي بتونس العاصمة. ونختم بالتظاهرة ذي. جمعية ثقافة فن اسطنبالي بتونس أعلنت عن تنظيم النسخة العاشرة من تظاهرة المولدية احتفاء بالمولد النبوي الشريف لأول مرة على امتداد 3 أيام في المدينة العتيقة بتونس حتى لليوم. إذن عديد التظاهرات. مدير الجمعية قال أنه الجمعية إذن رغم أنه تواجه صعوبات مالية تبقى مواردها محدودة من أجل تنظيم الاحتفالية هذه كل سنة، وأشار إلى أنه الدعم المالي اللي تحصل عليه من وزارة الشؤون الثقافية ضئيل جدا أمام مصاريف ظاهرة، وأدعى إلى ضرورة الترفيع في الدعم وإيجاد آليات جديدة من أجل تشجيع مثل التظاهرات الثقافية هذه اللي تثمن الموروث الفني وتسعى إلى إحيائه من أجل إنقاذه من الاندثار. إذن كان هذا شعنا اليوم في فقرة لاجندا.
5: لاجندا لاجندا.
4: بعد شوية فقرة من القلب للقلب، خليكم معنا في الاستماع.
0: مقيد الشهر على نرم فام. كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
6: قريت لاسعاد كل بيت.
7: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
8: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شويه. انهار على صبيحه.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك ديما معاك.
3: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على رام فام.
4: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في النهار لصباحه. اذا لقيت هذايا نمشيو مع بعضنا من قلب للقلب.
5: من القلب

0: القلب للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب.
2: إذا من القلب للقلب الفقرة ليكم أنتم. نبدأ بمدام بسمة اللي تصبح علينا الكل، تقول لنهني ولد أختي عاطف بن خليفة بمناسبة عيد ميلاده، ونقول له إن شاء الله كل عام وأنت حي بألف خير والعقبة لمئة نشمعة إن شاء الله.

حبيب العذاري مدام سارة سكري مدام فاطمة جبيلي اللي تقول صباح الفل والياسمين. إن شاء الله نهاركم زين. نحب نصبح على أمي بابا أخويا راجلي بنتي جوري. نحب نقول راجلي ربي يخليك ليا وتقول إن شاء الله ربي يخلصوح لي أمين. وتقول نهنيكم بالمولد النبوي الشريف وكل عام والأمة الإسلامية بخير. ونحب أغنية فاضل شاكر إذن لذي ديكاس مدام فاطمة.

نسلموا زيد على مدام نجيبة كحلون لغاية تقول صباحكم دقلة وصل الناس الكل. نحب نهني عائلتي عائلة كحلون وعائلة لغا وأصحابي وأحبابي وإكيبة لما فهم الكل. شكرا لك مدام نجيبة. وتقول كل من يعرف نجيبة وراجلي مراد لغا ولدي أنيس لغا وكيف كيف بنتي مريم لغا وراجلها خالد. ونقولهم إن شاء الله مولدكم مبروك وإن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية. مدام نورة لغزة نسلم عليك برشا دونك تسلم علينا. تقول مولد نبوي شريف ونحب أغنية نزيد النبي.

ابو جمره وسلاتي تقول نحب نهنيكم بالمولد النبوي الشريف كل عام والامه الاسلاميه بخير مدام سعاد عطيه. ان شاء الله نهارك اسعد ايام ومولد نبوي مبارك ليك وللجميع. كيف كيف ثريا الزاويه نسلم عليك برشا مدام ثريا. عدنان يوسف او يقول بسام قعيش يقدم تحيه لكل اهالي مساكن ويهني اخوه منير قعيش بعيد ميلاده. ان شاء الله كل عام وهو حي بالف خير.

نسلموا زيد على مدام بسمة، على مدام سونيا بن محمد، تقول كل عام وانتم حيين بألف خير. نحب نهني راجلي معز بعيد ميلاده ونقول له إن شاء الله ربي فضلك لينا ويطول في عمرك، وإن شاء الله ربي فرحنا بصغيراتنا.

كيف كيف زيدا نسلموا على مدام سونيا كرموس، على مدام نجيبة ومدام دليلة عمرون، يذوما اللي وصلونا على الباش فيسبوك راديو RMF. شكرا لكم مستمعينا. ذي بالنسبة الفقرة من القلب للقلب، ديما الفقرة هذية اللي نخصوها لكم انتوما ولديديكاس امتاعكم. ذي بالنسبة المشوارنا اليوم، خطر فقرة من القلب للقلب توصلنا نهاية المشوار. شكرا نهاب وراوي على الإخراج، من الفيجي كنت معاكم من قدام الميكرو. إن شاء الله كل عام انتوما حيين بألف خير. بقى لي كمش نقولكم سيس رواحكم وفي لمان. نعم، سيف السنة انهار على صباحه يولي بالسبعة للحداش. معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار، الموسيقى، الضيوف والفقرات المتنوعة. ملا عدل الموجة على الرمى فاب كل يوم من الاثنين للجمعة بالسبعة للحداش. واسمع انهار على صباحه مع منى.

0: www.rmfm.net. rmfm.net. بقية الشهر على رام اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟ تراها بربي يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على ذمتكم كيب كامله، تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: أرام فام
2: في مساكن
0: في سوسة
2: والمنستير
0: على 99.8
2: على 99.8.

0: رام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: انتو ما تسمعوا في النهار لصباحو من 7 ل 11 على رام فام
1: العشرة وحدش دقيقة رجعني لكم
2: من عمل جيب من الباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام راديو رام فام رام فام ديما معاك ديما معاك رام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: معكم الفنان سفيان الزيدي، تسمعوا ديما جديدة على ارام افام.

0: معكم الفنان سفيان الزيدي، تسمعوا ديما جديد على
1: ارام اف ام. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. ارام اف ام
2: في مساكن
1: في سوسه،
2: تونسنا
1: تونسنا. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. أرام فام
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8.

0: www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك. قيت الشهر على RMFM. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة. على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للRMFM على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net مقيت الشهر على RMFM.
1: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتور اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
2: كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أمل مرة ولد ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
2: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.

0: إشهار على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم اف ام.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير

0: ريم اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. مقيد الاشهار على RMFM.

0: جميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
1: تسمعونا على 3W RMFM.

0: أرانا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا شو اسمك؟

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الإشهار على رام فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن طريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترون ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة. على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29-052-053.
1: قريت لإسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: أرم فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: قيت الشهر على نرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: دراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
1: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول 4 سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشة شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
1: كي العادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
3: وانا ما زلت نستنى المرة هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هات.
1: خذ عندك 27 812 925، ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.

0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي. نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم فام.
2: أنا شايف وعامل كيف أنا طاير كنسمة سيف.
1: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم فام. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي على لرم فام.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، تحية لكل مستمعينا في هذا الموعد الجديد اليوم 12 ربيع الأول 1448 هجري، المولد النبوي الشريف. بهذه المناسبة نتقدم لكل مستمعينا إلى كل الشعب التونسي والأمة الإسلامية جمعاء بأصدق التهاني وأطيب التبريكات بهذه المناسبة، مناسبة المولد النبوي الشريف. أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، كل عام وأنتم بألف خير. تحية زميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني. نسلم عليكم الناس كل ونيسل صوتنا على www.ramafama.net ولا 99.8 في حصتنا اليوم. نذكركم دائما أنكم بإمكانكم أنتم تتفاعلوا معنا عبر تطبيق الواتساب وتبعثوا كل المقترحات وتفاعلاتكم على 29 29 66 68. كيف تجمو تكلمون على 71 134 396. كيف العادة البداية بعد شوية باش نحكي على أهم مستجدات الطقس، طقس السخون برشا الحقيقة من البارح لليوم مع الانقطاعات المتواصلة الكهرباء الماء زاد كيف برشا تشكيات. البارح تقريبا جل يعني المناطق في مساكن جل العمادات تقص عليها الضوء في ساعة أو ساعات متأخرة من ليلة يوم أمس. إن شاء الله ربي قلوا احنا يعطينا على قد قلوبنا وتتعدى الفترة هذه سلامات في ظل السخانة، ونحاول ردوا بالنا برشا خاصة يعني الصغيرات الكبار السن والمرضى، ونحاولوا ما نتعرضوش مباشرة للشمس خاصة خلال فترة الذروة. دونك حتى توا دونك طقس سخون برشا، دونك نحاولوا ردوا بالنا. دونك بعد شوية إن شاء الله كيف العادة شو نشوفوا أهم المستجدات وتحينات فيما يخص الطقس مع المعهد الوطني للرصد الجوي، وأيضا شنعملوا إطلالة لأمل

المستجدات اللي كان حكى عليها المهندس محرز الغنوسي فيما يخص الوضع ربما خلال الأيام هذه، يعني خلاصة الوضع وآخر المستجدات والتقلبات المنتظرة ربما فيما يخص الطقس والحرارة خلال يعني على الأقل 48 أو 72 ساعة القادمة. مش خليكم على الموسيقى، أكيد لنا عودة بعد قليل في نسمة صيف. مرحبا.

0: قيت الشهر على ليرم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بيكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد اللي لك تخوم ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة انفو لاين 27 198 888.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: مقيد الشهر على ريم اف ام مع قريت قلولو. من توا تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين بالازور. اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه, اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستايل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3, وكلمنا على 98 120 201, ومرحبا بك بحدانا في البيرو دو فونت. بيبليسيتي
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام, كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68, او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: انتم تسمعوا في نسمه سيف على ارم اف ام.
3: رجعنا لكم من جديد, اهلا وسهلا, مرحبا بكم الناس كل, نسلم عليكم ونوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8 لقيت هذا الميتيو. طقس اليوم حار وقليل السحب بأغلب الجهات, مع ظهور خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية للشمال والوسط بعد الظهر, تكون مصحوبة بأمطار تتفرع آخر النهار نحو الجهات الوسط الشرقي. الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد, كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية اللي تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب فتدريجيا متموج ببقية السواحل. تتواصل حرارة مرتفعة وتتراوح القصوى بين 36 و40 درجة قرب السواحل الشمالية وبجهة الوطن القبلي, وبين 41 و47 درجة ببقية الجهات, مع ظهور الشهيلي. فيما يخص كميات الأمطار المسجلة بحساب المليمتر خلال 24 ساعة الفارطة, في ولاية جندوبة في بوسالم 3 مليمتر, في أيضا جندوبة 4 مليمتر, في غار أو في محطة الفيجة 6 مليمتر, في الكيف الدهماني 3 مليمتر, في الكيف مليمتر, تجروين 3 مليمتر, في بيجة بيجة المحطة مليمتر, واتبار 11 مليمتر, في سليانة في بوعرادة 13 مليمتر, في سليانة مليمتر, في قعفور 2 مليمتر, الكريب مليمتر, وسيدي برويس مليمتر واحد. أيضا فيما يخص الأحوال الطقس, ذكر المهندس محرز المحرز الغنوشي, يقول فيما يخص خريطة واحدة تختصر المشهد وتونس داخل فرن هوائي حسب وصفه. يقول في الخريطة المصاحبة للتدوينة متاعه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, هذه مش مجرد ألوان جميلة, هذه خريطة فارقة درجات الحرارة بالمعدل العادي على مستوى 1500 متر, وهي تكشف الاختلاف الهائل بين شمال أوروبا وحوض المتوسط وشمال أفريقيا. يقول الأحمر والبنفسجي القوية الممتدة على جنوب المتوسط وشمال إفريقيا يعكس كتلة هوائية شديدة السخونة, وفي وقت تشهد في أجزاء واسعة من شمال وشرق أوروبا أجواء أبرد بكثير من المعادلات. ويقول أيضا تونس موجودة في قلب هذا النمط الحار, والأخطر أن الحرارة في تونس خلال هذه الفترة ليست مجرد أرقام أو ارتفاع عادي في درجة الحرارة السطحية, بل تأتي في سياق كتلة هوائية حارة جدا في الطبقات المتوسطة من الغلاف الجوي مع تأثير الشهيلي, وهو ما يفسر القيم المرتفعة جدا المنتظرة على الأرض. ويعني باختصار نحن أمام وضعية حرارية استثنائية بكل المقاييس, واللافت في الخريطة هو أيضا هو ذلك الانقسام الحراري الحاد, شمال وشرق أوروبا تحت تأثير هواء أبرد من المعتاد, بينما المتوسط وشمال إفريقيا تحت قبضة هواء شديدة سخونة. وهنا يقول لازم نفهم حاجة مهمة, أن تحليل الحرارة على مستوى 1500 متر يعطينا فكرة على طبيعة الكتلة الهوائية المسيطرة ومدى قوة المرتفع الجوي والهواء الحار الموجود فوق المنطقة. أيضا يقول تونس للأسف في المكان الحار جدا في الخريطة, لذلك الأيام القادمة تستوجب أقصى درجات الحذر خاصة خلال ساعات الذروة, مع تجنب التعرض المباشر للشمس, الإكثار من السوائل, والانتباه خصوصا لكبار السن والأطفال والمرضى. 48 درجة في الظل مش رقم عادي, و10 درجات فوق المعدل مش تفصيل صغير. هذه صورة لطقس المتوسط أصبح أكثر تطرفا, وخريطة اليوم تعطينا مرة أخرى درسا واضحا, المناخ يتغير والتطرف الحراري أصبح واقعا لا يمكن تجاهله. هذا شعرنا في الميتيو، بش خليكم مع الموسيقى بعد اكيد مواصلين ما بقيت فقراتنا في نسمة صيف. مرحبا.

0: Cosmo FM.
1: تحيه لشهار على ميرم اف ام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في نسمة سيف على نرمى فيه. من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي. نسمة سيف، نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على نرمى فيه.
1: أنا شايف وعامل كيف، أنا طاير كنسمة سيف.
0: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على نرمى فيه. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي على نرمى فيه.
2: رجعنا لكم من جديد مع 3 و4 دقائق. نسلم عليكم الناس كل مواسين في ساعتنا الثانية ولقيت هذا الريكاب.
0: ريكاب.
2: استقبل وزير الصحة مصطفى الفرجاني البارح الدكتورة اسمهان السويسي الطبيبة المختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوة الأمن الداخلي بالمرسى بمناسبة فوزها بجائزة أطباء الجلد الشباب لإنجاز الدولي لسنة 2027 عن منطقة أفريقيا التي تمنحها الرابطة الدولية لجمعية الأمراض الجلدية. وجاء هذا التتويج إثر ترشيح تقدمت به الجمعية الأفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية وبعد دراسة عدد قياسي من الترشحات من مختلف أنحاء العالم. وقد صدق مجلس إدارة الرابطة الدولية على اختيار الدكتورة اسمهان السويسي خلال اجتماعه المنعقد يوم 20 جوان 2026، وهنأ الوزير الدكتورة اسمهان السويسي بهذا التميز معربا عن اعتزازه بما تحققه الكفاءات الطبية التونسية الشابة من نجاحات علمية ومهنية تعزز إشعاع الطب التونسي دوليا. كما أكد أهمية مواصلة دعم الكفاءات الشابة والبحث العلمي والابتكار وتوفير المناخ الملائم للتميز بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية. يواصل وزير السياحة سفيان الطقية لليوم الثاني زيارته الميدانية إلى ولاية القيروان، حيث تحول مصحوبا بوالي الجهة ذاكر البرقاوي إلى مقام أبي زمعة البلوي لمواكبة بعض الأنشطة والعروض التي أقيمت بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. كما قام بزيارة النقاط الأمنية وثمن المجهودات المبذولة لتأمين كافة الاحتفالات وكذلك نقاط إسعاف تابعة للإدارة الجهوية للصحة لتعزيز ومساعدة جهود الحماية المدنية وتأمين الخدمات الصحية طيلة الاحتفالات. وزار أيضا مؤسسة حرفية مختصة في صناعة الحلويات التقليدية صناعة المقروض تم إحداثها خلال سنة 2026 بمفترق الزربية للحث على مزيد العناية بالموروث الثقافي والغذائي الذي تتميز به الجهة. واختتمت الزيارة بالتحول إلى معرض الصناعات التقليدية بثراء الخيمة نزل القصبة ومعاينة تنوع المنتوج المعروض وثرائه وتطوره والاستمتاع أيضا إلى والاستماع إلى عدد من الحرفيين وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لولاية القيروان بالفيسبوك. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. وستشهد درجة الحرارة وفق النشرة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي ارتفاعا ملحوظا خلال يومي الثلاثاء 25 والأربعاء

وأوصت في سياق متصل بمراقبة الغراسات والأشجار المثمرة خاصة بالمناطق الأكثر تعرضا لارتفاع درجات الحرارة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. وشددت الوزارة على تفادي إشعال النار أو القيام بأي عمليات يمكن تتسبب في اندلاع الحرائق خاصة بالمناطق الغابية والمراعي والمناطق الفلاحية الجافة. ودعت البحارة إلى متابعة النشرات الجوية والالتزام بتوصيات مصالح الرصد الجوي والسلامة البحرية وكافة المتداخلين في القطاع الفلاحي والبحري إلى مزيد من اليقظة والتوقي. كما صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الثلاثاء أغلب ولاية الجمهورية ضمن درجة الإنذار الكبيرة، مما يستوجب اليقظة التامة في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وهبوب رياح الشهيلي. وحسب خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد، فإن هذه الدرجة المرتفعة من الإنذار تشمل كافة الولايات باستثناء ولايتي بنزرت ونابل اللتين صنفتا ضمن درجة الإنذار العادية. ودعا المعهد المواطنين إلى ضرورة شرب المياه بنت وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، مع إيلاء عناية خاصة لكبار السن والأطفال. كما أفادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الثلاثاء 25 أوت 2026 ما بين الساعة 1 والساعة 5 بعد الزوال، وعلى فترات متقطعة لا تتجاوز 2 ساعة للفترة 1 حسب وضعية الشبكة، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة المنظومة الكهربائية وديمومتها. وأشارت الشركة إلى إمكانية عودة الكهرباء دون سابق إعلام، داعية إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. فتت إلى أن هذه القائمة ليست نهائية، إذ يمكن أن تشمل مناطق أخرى حسب التطورات ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. وللتبليغ عن أي طرأ أو لطلب مزيد من المعلومات، وضعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز على ذمة حرفائي رقم الخدمات التالي 71 239 222، فضلا عن أرقام الهاتف المذكورة على فواتير الاستهلاك. وفيما يخص جهة الوسط، المناطق التي سيتم قطع الكهرباء أولاد عاشور، سبيبة العلان، فيضة، هرقلة، بوفيشة، المنطقة الصناعية بن فيضة، حمام سوسة، كودة، الحي الجامعي، القلعة الصغيرة، جمال، قصر هليل، وصيادة، أيضا القاو، بوحجلة، نصر الله، منزل بهيري، أولاد عاشور، سهيلات، المنطقة الصناعية، الجم، شوين، بوحجر، الساحلين، وأمساكن، منزل كامل، المكنين، الشباب، قالطة، شربين، رجيش، السواسي، كركر، سيدي بوعلي، القلعة الكبيرة، الرياض، زيما، سهلول 3 وأولاد الشامخ. أكد المهندس والخبير في مجال الطاقة فؤاد علي اليوم الثلاثاء وجود خلل هيكلي عميق يكمن في عدم توازن حجم الإنتاج مع نسق الطلب المتزايد خاصة خلال فترات الذروة الصيفية، مشددا على أن الحل الوحيد يكمن في إحداث وحدات إنتاج طاقية جديدة. ووضح الخبير الطاقي في تصريح العالمي أن ارتفاع درجة الحرارة لا يعد المسبب الوحيد للأزمة، إذ أن المنظومات الكهربائية في العديد من البلدان تصمم لتحمل درجات حرارة عالية، غير أن تونس تواجه نقصا حادا في القدرة الانتاجية مقارنة بالحاجة. وبيّن أيضا أن الاستهلاك الحقيقي في الظروف العادية قد يصل إلى نحو 6.5 جيجاوات، بينما لا تتجاوز القدرة الانتاجية المتاحة حاليا 4.5 جيجاوات، إضافة إلى إسهامات قدرها 600 ميجاوات، مما يوجد فارقا يتجاوز 1 جيجاوات. وفيما يتعلق بنوعية الانقطاعات، أشار إلى وجود انقطاعات دورية مبرمجة ومسيطرا عليها، وأخرى مفاجئة ناتجة عن أعطال فنية بالشبكة المتهالكة جراء الإجهاد الحراري، وهي أعطال تتطلب تدخلات صيانة قد تستغرق من نصف ساعة إلى عدة ساعات. وأكد الخبير أن الاعتماد على الطاقة الشمسية المنزلية لا يحل مشكلة انقطاع الكهرباء الحالية، نظرا لربط المحولات التلقائية بالشبكة العمومية لأسباب تتعلق بالسلامة. ودعا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك من خلال تعديل أجهزة المكيفات على درجة 26 وإغلاق النوافذ للحد من الأعطال وتخفيف حدة الأزمة.
نفال مكلف بالإعلام في الاتحاد العام التونسي للشغل غسان القصيبي في تدوين على صفحته على الفيسبوك ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي بشأن إقرار إضراب في قطاع المحروقات بداية من منتصف الليل. وأوضح القصيبي الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي والأمين العام المساعد المسؤول عن قسم العلاقات الدولية والعربية بالاتحاد سلوان السميري

أكد له عدم وجود أي قرار أو نية لتنفيذ إضراب اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن اتصالات المفاوضات تتواصل حاليا بشأن عدد من مطالب سواق شاحنات نقل المحروقات، من بينها منحة متفق عليها منذ سنة 2018، إلى جانب تسوية وضعية التغطية الاجتماعية وعدد من المسائل المهنية الأخرى. ولفت القصيبي إلى أن الجمع العام للنفط اتفقت مع ممثل النقابات على عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل لتقييم مدى جدية الطرف الإداري في تمكين العاملين من حقوقهم، موضحا أنه في حال عدم تسجيل أي تقدم ستتولى نقابات إصدار برقية إضراب بصفة قانونية وتبقى للتراتيب الجاري بها العمل، بما يفتح المجال للتفاوض ومحاولة إيجاد الحلول. وأكد القصيبي أن الإضراب لا يكون إلا في صورة فشل التفاوض، داعيا إلى عدم تداول الأخبار غير صحيحة أو الانسياق وراء الإشاعات التي من شأنها إثارة اللغط أو اللغط والحيرة، خاصة في ظل عدم وجود أي قرار بالإضراب في الوقت الحالي. في تحين بخصوص مركب الهجرة غير النظامية الذي غرق يوم الأربعاء الماضي عرض سواحل مدينتي بنغردين وجرجيس، تم مساء يوم أمس الوصول إلى ميناء جرجيس بعد انتشال 8 جثامين. تم التعرف على جثتين وتعود لمهاجرين من أصول أفريقية جنوب الصحراء، بينما لم يتعرف على البقية وعددها 6 جثث، وسيتم إجراء تحاليل الجينية عليها من أجل التأكد من انتسابها وفق ما أكده شهود عيان بالجهة. نفت الجامعة العامة التونسية للنسيج والملابس في بيان توضيحي ارتباط التأخير المسجل في الانتاج في قطاع النسيج والملابس والذي بلغ 4 أشهر بالانقطاعات الجزئية للتيار الكهربائي التي شهدتها البلاد، خلافا لما تنقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرا. وأضافت أن التثبت لدى الصناعيين المعنيين أظهر أن التسليم الأقمشة من قبل الحرفات أخر بأكثر من 3 أشهر مقارنة بالأجال التعاقدية المحددة، معتبرة أن هذا التأخير الملاحظ في سلسلة الإنتاج مصدره مرحلة التوريد. وشددت في هذا الصدد على أن قطاع النسيج والملابس في تونس راكم على امتداد أكثر من 3 عقود، خبرة جعلته يحظى بسمعة تقوم أساسا على احترام الأجال ودقة التنفيذ والالتزام بمعايير الجودة الدولية. وأشارت إلى أن هذه المقاومات ساهمت في جعل الصناعة التونسية للنسيج والملابس شريكا لعدد من أكبر دول الأزياء الأوروبية في إطار علاقات مهنية طويلة الأمد تقوم وفق الجامعة على الثقة والشفافية. هذا شعنا في الركاب، مش خليكم على الموسيقى، مواصلين بعد شوية ما بقيت فقراتنا في نسمة صيف.

0: توافق.
1: رجعنا لكم من جديد الأربعاء غربة ما 3:45 دقيقة. السلام عليكم اللي نسكن مواسين في ساعتنا الثانية لقيت هذا رقم اليوم.
2: رقم اليوم
1: الرقم اللون نحكيه على 120,000 ونتمكن المستشفى الرقمي خلال السنة الأولى من أحداث ومن القيام ب 120,000 فحص أشعة عن بعد عبر 26 مستشفى بتغطية متواصلة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع و 334 استشارة طبية أمنتها 22 خبرة طبية عن بعد في 7 اختصاصات شملت 17 ولاية حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة. وثمنت الوزارة في بلاغها النتائج الملموسة التي حققها المستشفى الرقمي كشيفة أن استشارات عن بعد حققت نسبة رضا ب 92% و 5% فقط من الحالات استوجبت الإقامة بالمستشفى. وأشارت أيضا إلى المتابعة عبر منصة نجدة التي انطلقت يوم 12 أوت 2025 لتوحيد مسار التكفل بالجلطات القلبية وتسريع التنسيق بين أقسام الاستعجالي وفرق طب القلب شملت أكثر من 4000 حالة جلطة قلبية حادة. وكان أول تكفل عن بعد بجلطة دماغية انطلاقا من ولاية مدنين مع تقييم المريض من قبل الفريق المختص وتقديم العلاج المذيب للجلطة في أقل من ساعة. وأكدت الوزارة أن الجهود تتواصل لتوسيع الشبكة وتقريب الاختصاصات وتقليص التنقل وتقليص مدة الانتظار وتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية وتسريع التدخل في الحالات الاستعجالية. ولفتت إلى أن المستشفى الرقمي هو إنجاز وطني وهو من أهم مقومات عملية إصلاح المنظومة الصحية لما يقدمه من خدمات صحية رقمية عالية الجودة باستخدام تقنيات حديثة ومتطورة لتكون الصحة للجميع في الوقت المناسب مهما كانت المسافة. مؤكدة أن الأهم هو الدعم الفعل الذي يقدمه المستشفى الرقمي للمستشفيات العمومية في كل الجهات في الولايات. وللإشارة فقد أطلق مشروع المستشفى الرقمي والافتراضي في تونس رسميا يوم 23 أوت 2025 حيث انطلقت أولى خدماته في التصوير الطبي عن بعد من المستشفى الجهوي بتبرقة لتقديم خدمات على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. الرقم الثاني نحكيه على 13.3 وين ارتفعت كمية التمور المصدرة خلال العشرة أشهر الأولى من موسم الفلاحي 2025-2026 إلى 144.1 ألف طن مقابل 127.2 ألف طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 13.3% وفق معطيات وردها المرصد الوطني للفلاحة. واستأثر صنف دجلة النور وحده بنسبة 84% من إجمالي حجم الصادرات التمور التونسية وقدرة عائدات الصادرات التمور بنحو 908.4 مليون دينار مقابل 809.6 مليون دينار خلال نفس الموسم الفترة من الموسم السابق، أي بزيادة 12.2%، وبلغ متوسط سعر التمور نحو 6.3 دينار للكيلوغرام، في حين بلغ سعر صنف دجلة النور 7.05 دينار للكيلوغرام الواحد. وعلى مستوى الواجهات فتتميز التمور التونسية بتنوع واسع في الأسواق، حيث تم تصديرها خلال الموسم الحالي إلى نحو 86 دولة موزعة على مختلف مناطق العالم، وتستأثر بلدان الاتحاد الأوروبي بنسبة 45.7% من إجمالي حجم الصادرات، ولا سيما إيطاليا بنسبة 11.5% وألمانيا بنسبة 9.9% وفرنسا بنسبة 8.2%. وبلغت الحصة الصادرات الموجهة إلى القارة الأفريقية 22.9% تحديدا نحو المغرب بنسبة 18.2%، فيما تستحوذ الأسواق الآسيوية على 19.6% من إجمالي كمية المصدر، وخاصة تركيا بنسبة 5.4% والهند بنسبة 3.1% وماليزيا بنسبة 2.8%. وارتفعت كمية التمور البيولوجية المصدرة بنسبة 8.1% مسجلة زيادة في العائدات بنسبة 32.6%، وبلغ متوسط سعر التمور البيولوجية نحو 9.96 دينار للكيلوغرام الواحد. وتحفظ ألمانيا على موقعها كأول وجهة للتمور البيولوجية التونسية مستأثرة بنسبة 33% من حجم الصادرات التونسية، تليها بلجيكا بنسبة 12%، ثم نلقاه هولندا بنسبة 11%. الرقم الثالث نحكيه على 2000، وين أكد الكاتب العام المساعد الجامعة العامة للكهرباء والغاز الياس بن عمار أنه أزمة القطع الدوري للكهرباء الناتج عن تخفيف الأحمال تتحمل مسؤوليتها الهيكل الإدارية والإدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز وسلطة الإشراف، مشددا على أنه أعوان الشركة يقتصر دورهم على تنفيذ هذه القرارات بهدف حماية المنظومة الكهربائية من الانهيار. وأوضح بن عمار أنه العجز في إنتاج الكهرباء يبلغ نحو 2000 ميجاوات خلال ساعات الذروة يوميا، معتبرا أن الحلول الظرفية بما في ذلك تعويل على الدعم الجزائري لا تكفي لسد هذا الفارق الكبير. وأشار إلى أن القرارات لتخفيف الأحمال والقطع الدولي للكهرباء هي قرارات إدارية وسيادية تتخذها الشركة ولا تتدخل أو لا تدخل ضمن صلاحيات النقابة أو الأعوان المكلفين بتنفيذها. وأرجع بن عمار هذا العجز إلى تراكمات وسياسات سابقة أبرزها عدم وكبة الإنتاج لتطور الاستهلاك وتتأخر أيضا تأخر إنجاز عدد من المشاريع، إضافة إلى بطء الإجراءات والموافقة أو الموافقات المطلوبة من سلطة الإشراف. وبين أن تجاوز العجز المسجل خلال ساعات الذروة يتطلب وفق تقديره إنشاء 4 محطات إنتاج كهرباء جديدة على الأقل، مشيرا إلى غياب استثمارات فعلية في قطاع الطاقة منذ سنة 2020 فضلا عن بطء نسق الإجراءات الحالية. وحذر الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للكهرباء والغاز من أنه صيف 2027 قد يكون أكثر صعوبة من صيف 2026 في حال تواصل التعاطي مع الملف هذا بنسق الحالي ودون تشريك الأطراف النقابية والمختصين في وضع الحلول المناسبة. وأكد في ختام تصريح استعداد الجامعة العامة للكهرباء والغاز للمساهمة في إيجاد حلول استراتيجية، داعيا إلى فتح حوار جدي ومباشر بين مختلف الأطراف المتداخلة بهدف تفادي تكرار أزمة نقص الإنتاج والقطع الدوري للكهرباء خلال الصيف المقبل. الرقم الرابع نحكيه على 20%، وين توقع رئيس الغرفة الوطنية للتجار المصوغ حاتم بن يوسف تسجيل ارتفاع جديد في أسعار الذهب بالسوق التونسية بنسبة تتراوح بين 15-20% مع نهاية السنة الحالية في ظل استمرار صعود أسعار الذهب على المستوى العالمي. ووضح بن يوسف في تصريحه الإعلامي أنه سعر غرام الذهب الخام من العيار 18 بلغ حاليا 323 دينار و140 مليم وفق سعر المعتمد من البنك المركزي التونسي. ورجح أيضا أن يتراوح سعر غرام الذهب الجاهز للبيع في محلات المسوق بين 470 و500 دينار مع نهاية السنة، مقابل مستويات تناهز حاليا 420 دينار لبعض المسوغات البسيطة. وأرجع أيضا رئيس الغرفة هذا الارتفاع المتواصل في أسعار الذهب عالميا إلى جملة من العوامل أبرزها توترات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية والدولية وتأثيراتها على حركة التجارة والاقتصاد العالمي، كما أشار إلى تزايد إقبال عدد من الدول على غرار الصين والهند وروسيا ودول الخليج على تعزيز مخزوناتها واستثماراتها في الذهب باعتباره ملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية. وأضاف أنه بعض التكتلات الاقتصادية الدولية تتجه بدورها إلى تقليص الاعتماد على الدولار في المبادلات التجارية والبحث عن بدائل من بينها الذهب كأداة للتقييم والتبادل. وفي هذا السياق انصح بن يوسف المواطنين والراغبين في اقتناء الذهب بالشراء في الوقت الحالي، معتبرا أن مؤشرات السوق تشير إلى استمرار المنحة التصاعدي للأسعار خلال الفترة المقبلة. هذا شعنا في رقم اليوم 3:53 دقيقة، باش خليكم على المزيكا، راجعين في نسمة صيف. مرحبا.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: رجعنا لكم من جديد في هذا الموعد الاستثنائي بمناسبة المولد النبوي الشريف، وفي نهاية موعدنا باش نكملوا اليوم مع الأخبار الرياضية، وين أعلن الاتحاد الأمل الرياضي بحمام سوسة تعاقده مع اللاعب الأوغندي ريان فيغو 21 سنة لمدة 2 مواسم، يشغل خطة متوسط ميدان هجومي. نذكر أنه الأمل الرياضي بحمام سوسة تعادل في الجولة الافتتاحية البطولة أمام الاتحاد المنسيري 0-0، بطبيعة هذا فيما يخص الأمل الرياضي بحمام سوسة. بعد مباراة الكلاسيكو طارب الترجي الرياضي التونسي للدار الوطنية للتحكيم بفتح تحقيق عاجل في ملابسات احتساب ضربة الجزاء خلال مباراة أمام النجم الرياضي الساحلي، وجاء في نص البلاغ يعلم الترجي الرياضي التونسي أحبائه الأوفياء أنه قام بمراسلة للدار الوطنية للتحكيم مطالبا بفتح تحقيق جدي وعاجل في ملابسات احتساب ضربة الجزاء خلال مباراة الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي، وما رافق هذه اللقطة من جدل تحكيمي خاصة في ظل عدم اللجوء إلى تقنية الفار لمزيد التثبت من القرار. ويؤكد النادي أن هذا الطلب يأتي حرصا على حماية الاستحقاق الرياضي وضمان تكافؤ الفرص ونزاهة المنافسة مع تحميل كل طرف مسؤولياته ومراجعة أداء الطاقم التحكيمي وحكام غرفة الفار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تكرار هذه الحالات. كما يشدد الترجي الرياضي التونسي على احترام الاستقلالية التحكيم، وأن هدفه ليس استهداف أي حكم أو التشكيك في نزاهته، وإنما المطالبة بالوضوح والمساءلة وضمان عدم تأثير الأخطاء التحكيمية في نتائج المقابلات ومسار البطولة، ولتفادي تكرار سيناريو الموسم الماضي وما تعرض له الترجي من قرارات خاطئة ومؤثرة من حكام الساحة وحكام الفار. أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم عن مواعيد مقابلات الجولة الثانية الذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستدور وستلعب يومي السبت والأحد 29 و30 أوت الجيري. نعطيكم فكرة على البرنامج، دفع لنا رسبت 4.5 النادي الإفريقي الأمل الرياضي بحمام سوسة مستقبل المرسى. تقدم الرياضي بسقيط الدير، الاتحاد المنستيري يستضيف ملعب التونسي وسي اس اس في مواجهة الترجي الجرجيسي نهار الأحد، بداية أيضا من 4.5 النجم الساحلي يستضيف النجم الرياضي بالمتلو، شبيب الرياضه الرياضيه بالعمران في مواجهه الترجي الرياضي التونسي، نادي حمام لم في مواجهه نادي البنزرتي، والاولمبي البيجي يستضيف اتحاد بن قردين. أكد المدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم رضا الجدي أن الوضعية الاستثنائية التي تعيشها الكرة التونسية تدعو إلى تأسيس مشروع علمي وواقعي متعدد العناصر يهدف إلى تطوير الوضع الحالي والانتقال به نحو آفاق أفضل، حيث كانت نقطة الانطلاقة في تأسيس الرؤية المستقبلية 2026-2030 و2034 هي المشاركة السلبية للمنتخب في كأس العالم الأخيرة، وما تقتضي المرحلة من مشروع إصلاحي شمولي يمس كل الجوانب دون استثناء وغير مرتبط بأشخاص بعينهم بحكم طبيعة التداول على المسؤوليات. وأوضح الجدي خلال ندوة صحفية التي عقدتها الجامعة بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم أنه تونس تعج بالمواهب الكروية الواعدة لكنها تشكو من الأهمال، ولهذا تم تأسيس التأسيس لمشروع متكامل تمثيل أخذ بعين الاعتبار آراء الجهات المعنية من ذلك الكاف ومدربي أندية الرابطة المحترفة الأولى والثانية ومدربي المتحصلين على أعلى شهادات ومدربي الأصناف الشابة. وقد تمخذت تلك الاستشارات إلى جملة من الاستنتاجات تمت صياغتها في شكل عناصر متكاملة وخطوط كبرى ستمثل خارطة طريق لتنفيذ تلك الرؤية، من ذلك المتابعة البدنية والفنية والتكوينية وكرة قدم الهواة والمنتخبات الجهوية والأكاديميات وكرة قدم المدرسية. وتابع المدير الفني أن كرة قدم التونسية تشكو من ضعف على مستوى عدد المجازين 47,000 مجاز، أي بنسبة 0.05 من عدد الجملة للسكان، و سنسعى إلى تطوير هذه النسبة من خلال تدعيم العمل القاعدي وإعادة الروح لكرة القدم داخل القاعات وكرة القدم الشاطئية التي ستعود إلى النشاط تحت لواء الجامعة التونسية لكرة القدم، وسنتخذ خلال الفترة القادمة قرارات في هذا الشأن فضلا عن العناية بالشبان من خلال إعادة تشغيل واستغلال مراكز أو مركز التربصات في برج السدرية الذي سيفتح أبوابه مع العودة المدرسية المرتقبة وانطلاق عمل 7 مراكز جهوية لكرة القدم خلال الأيام القادمة. وشدد الجيري على أنه رقمنة متابعة اللاعبين التونسيين تعد حاجز أو حجر أساس المشروع التطويري لكرة القدم التونسية، إذ تفتقر الجامعة إلى الأرقام الإحصائيات والمعطيات الحسابية في مختلف البطولات بما في ذلك الشبان، وهي مسألة هامة تعتمد عليه الأندية الأوروبية في اختيار المواهب الشابة. ولهذا بدرنا بوضع منظومة رقمية تتضمن بنك معطيات وإحصائيات لكل اللاعبين سواء المحترفين والهواة ولاعبي النخبة في كل الأصناف السنية، كما تتضمن المنصة الرقمية دروس تكوين حتى نكون أمام معطيات مرئية واضحة كما تتضمن معطيات تهم الجوانب الفنية واللوجستية والصحية للاعبي النخبة. عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم طاقم تحكيمي من موريتانيا ومن تنزانيا لإدارة مباراتي المنتخب الوطني التونسي أمام أوغندا وبوتسوانا لحساب تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، ويستضيف المنتخب التونسي نظيره الأوغندي يوم الخميس 24 سبتمبر 2026 بملعب الأولمبي بحمادي العقر ببيرادس انطلاقا من 8 متاع الليل بتوقيت تونس. وسيقود المقابلة الحكم الموريتاني عبد العزيز بوح بمساعدة مواطنه حمدين ديبا وابراهيم سالم حماد، وفيما سيكون بباكر صار كحكم رابع. وسندت مهمة مراقبة المباراة إلى الحكم المغربي جمال الكعواشي، بينما سيكون الغابوني باتريك جيمس كمقيم للحكام. في الجولة الموالية يحل المنتخب التونسي ضيفا على بوتسوانا يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 بداية من 9 متاع الليل بتوقيت تونس. ودور المقابلة هذه طاقم تحكيم تنزاني بقيادة أحمد علي أريجيجا بمساعدة حمداني سعيد علي وعلي رمضاني رجابو، فيما سيكون ناصر سلوم السياح كحكم رابع، كما سيكون الناميبي إيزاك جوزيف كمراقب للمقابلة، في حين يتولى البنيني كوديجيا مهمة تقييم الحكام. ويخوض المنتخب التونسي زوز مقابلات هذه ضمن مشواره في تصفية كأس أمم أفريقيا 2027 بحثا عن تحقيق نتائج إيجابية وتعزيز حظوظه في حجز بطاقة التأهل إلى النهائيات. كما عين أيضا الاتحاد الإفريقي لكرة اللجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم تقولي لإدارة مباراة ترجي الجرجيسي وضيفه ديم باراس السنغالي لحساب الدورة التمهيدي من كأس الكاف، وتقام المقابلة يوم الجمعة 4 سبتمبر بملعب الطيب المهيري بصفاقس على أرضية طبيعية انطلاقا من 3:30 بتوقيت تونس. ويتكون الطاقم التحكيمي من حكم ساحة إريما محمد مصطفى، المساعد الأول نلقاه أوديتسو، والمساعد الثاني مفتاح أميدو، والحكم الرابع سورو من الكوتيفوار. كما أسندت مهمة مراقبة المباراة هذه للمغربي حمزة الحجوي، فيما سيكون الليبي محمد عبدالله محمد كمقيم للحكام. ويسأل الترجي الرياضي الجرجيسي مشاركته القارية بمواجهة هذا الفريق السنغالي في لقاء يسعى خلاله الفريق التونسي إلى تحقيق نتيجة إيجابية قبل المباراة الإياب وحسم بطاقة التأهل للدور المقبل من كأس الكافة. عين أيضا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقم تحكيمي من الكاميرون لإدارة مباراة فريق شوتينغ ستارز النيجيري وضيفة النادي الرياضي الصفاقسي لحساب ذهاب الدور التمهيدي من كأس الكونفدرالية الإفريقية، وتقام المباراة يوم السبت في نيجيريا على أرضية صناعية انطلاقا من 4 متاع العشية بتوقيت تونس تقريبا من 3 بتوقيت أيضا غرينيتش. ويتكون الطاقم التحكيمي للمقابلة هذه حكم ساحة يانيك أنيس فودوب، والحكم المساعد الأول نلقاه فانسان نكيما زيم، والمساعد الثاني إيريك يامين، والحكم الرابع عبد المفير. كما أسندت مهمة مراقبة المقابلة هذه إلى الحكم من السيراليون محمد الفاكا كونتي، فيما سيكون مونتيرو دوارتي من الرأس الأخضر كمقيم للحكام. ويبحث النادي الصفاقسي عن تحقيق نتيجة إيجابية في نيجيريا قبل خوض مقابلات مباراة الإياب في تونس وحسم البطاقة للتأهل إلى الدور المقبل. نواصل مع تعيينات الحكام للمشاركة التونسية في المسابقات الإفريقية، ونعين عينة لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقم تحكيمي من الكوتيفوار لإدارة مباراة إياب الدورة التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا التي ستجمع جولي بالمالي بالنادي الإفريقي، وتقام المقابلة يوم السبت 12 سبتمبر بملعب مامادو كانتي بالعاصمة المالية باماكو على أرضية صناعية انطلاقا من 4 متاع العشية بتوقيت تونس. ويتكون الطاقم التحكيم الإيفواري من حكم ساحة إيجس موديس ريتشارد كحكم ساحة، المساعد الأول نهو وترا، والمساعد الثاني لانسين كوني، والحكم الرابع كليمان كابان. كما أسندت مهمة مراقبة المقابلة الموريتاني ماسا ديارا، في حين سيكون النيجيري إبراهيم مامني كمقيم للحكام، وتأتي المواجهة هذه في باماكو أيضا أكيد مهمة برشا لفريق النادي الإفريقي لحسم بطاقة التأهل إلى دور المقبل من دوري أبطال إفريقيا بعد مباراة الذهاب المقررة بين الفريقين يوم 5 سبتمبر بالملعب الأولمبي حمد العقربي بيراتس. عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم 3 حكام توانسة لإدارة عدد من المقابلات المسابقات الافريقية خلال الفترة القادمة، وسيدير امير لوسيف مباراة المريخ السوداني وباور دينامورز الزامبي لحساب ذهاب الدور التمهيدي الاول من دوري ابطال افريقيا بمساعدة خليل حساني ويوسف الجيمي، فيما سيكون هيثم الترابلسي كحكم رابع في المسابقة ذاتها. ايضا اسندت مهمة مباراة إدارة مباراة إسكو ديكارا التوغولي وسيك ميموزال إيفواري إلى الحكم التونسي فرج عبد اللاوي بمساعدة أحمد الضويوي وياسين السعداوي، بينما سيكون باسم بالعيد كحكم رابع، كما اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكم التونسي محرز المالكي لإدارة مواجهة ناميبيا والكونغو المقررة يوم 24 سبتمبر ضمن تصفية كأس أمم إفريقيا بمساعدة خليل حسيني وأيمن إسماعيل، في حين يتولى نضال الطيف مهمة الحكم الرابع. يصل حازم المسوري اليوم الثلاثاء 25 أوت 2026 وتحديدا خلال الساعات القادمة إلى تونس من أجل الخضوع إلى الفحوصات الطبية قبل استكمال إجراءات انتقاله للترجي الرياضي التونسي والتوقيع على العقد، وقد توصل المسوري اتفاق مع الترجي في انتظار إتمام الإجراءات الرسمية خلال الساعات القادمة مع فريقه الروسي. بالأخبار الرياضية نوصل نهاية موعدنا الاستثنائي اليوم، تحية لكم النسكول، تحية زميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني، موعدنا إن شاء الله باش يتجدد غدوة، نقول لكم شيء طيبة، إلى لقاء نسكول.
1: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي. نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم فرم.
2: أنا شايف وعامل كيف، أنا طاير كنسمة سيف.
1: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم فرم. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي على

اسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على RMFM. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول 4 سوسة قريبة الكل شيء دي زابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها، هات هاتك النمرو هذا
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777، وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
3: بوبليسيتي.
4: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبولك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت
3: بوبليسيتي.
5: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
0: لا يا صاحبي، مع اليوسكولي اني بالي مرتاح، في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسية والمكتبية، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي، تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407 وإلا 99 872 ألف. مش قلتلك أن يوسكولي راهي المكتبة المثالية.
3: بوبليسيتي.
1: كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أما المرة ولت ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر إنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر إنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99

0: سمعونا
1: على www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السني زاهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينه. كي نقولوا قريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: دراها بربي يقول لي كيفاش
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
0: كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش كرسيها على الطاولة من زيل فارغ. ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني. سرعة زايدة SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور. لويني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة يكسر قلب أم يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار يستنى في صوتك باش يرجع مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق. رد بالك خاطر مستنينك حي.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: RMFM
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.

0: ارام افام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على لارم افام مع عقارية جلولو. من تو تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل لازور اول ريزيدانس في مساكن صديقه للبيئه. اون ريزيدانس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كيلكوز ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحدانا في البيرو دو فونت.
2: بيبليسيتي
0: 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل. وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: بيبليسيتي
0: 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل. وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: بيبليسيتي
1: بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، جمعية الميزان بمساكن نظمت دورة ثانية من مهرجان مولد خير البرية من 21 إلى 25 أوت أمام دار الثقافة بمساكن. ورشاد ومسابقات للكبار والصغار، ندوات علمية في البرنامج كونوا في الموعد بمساهمة راديو أرمفان.
2: بيبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أفام.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

0: رام فام في مساكن في سوسة والمنستير على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الشهر على رام فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8

0: ارام افام فين ساكن؟ في سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 بقية الشهر على ارام افام.
1: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
2: لا يا صاحبي، مع اليوسكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على كيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية.
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك، يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة من زيل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور، ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنينك حي.
0: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أفام.
4: تسمعونا
2: على www.ramfm.net.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
0: rmfm.net.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net بقيت الشهر على RMFM. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لن دولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت لقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لن دولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
2: كبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: المزيكا نون ستوب على RMFM. بنت المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا
1: @rmfm.net
0: rmfm.net
2: قيت الشهر على رم اف ام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
3: بليسيتي
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم، كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: تسمعونا
1: @rmfm.net
0: rmfm.net.
5: صلى عليك الله يا علم الهدى
6: يا خير خلق الله،
7: فداك يا حبيب الله
8: نفديك،
9: فداك أبي وأمي يا رسول الله،

0: وصلي وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع الأمة يوم الدين.
1: أشهد أنك بلغت الرسالة، اللهم صلي وسلم وبارك على

0: سمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
4: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net،

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
2: بقية الشهر على rmfm.
3: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
4: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
3: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
4: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
3: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفاش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
4: وانا ما زلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
3: خذ عندك 27 812 900 25 ولا 25 455 777، وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
0: بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، جمعية الميزان بمساكن نظمت الدورة الثانية من مهرجان مولد خير البرية من 21 إلى 25 أوت أمام دار الثقافة بمساكن، ورشاد ومسابقات للكبار والصغار، ندوات علمية في البرنامج. كونوا في الموعد بمساهمة راديو أرمفان. كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أما المرة ولد ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرمفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرمفام.
1: الموسيقى نون ستوب على أرمفام، بنت الموسيقى نون ستوب على أرمفام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.

0: www.rmfm.net.
1: À www.rmfm.net.
0: تقيت الشهر على رمفام.
2: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
3: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي اني بالي مرتاح، في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء، من كتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائيه توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسيه والمكتبيه، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان الغزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلتلك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية.
0: لجميع إعلاناتكم على راديو أرمفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرمفام.

0: www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net
2: @rmfm.net.
1: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا @rmfm.net
2: @rmfm.net.

0: www.rmfm.net
1: www.rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
1: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
1: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
2: rmfm.net.
0: الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net. الموسيقى نون ستوب على رمفام. بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام.

0: معونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.